0: أذكار سوكومكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف

0: نعم السؤال الثاني اقرأ من بداية سورة الغاشية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: باغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
1: حسبك نعم دوم ببشير تسمري سورة البينة
0: بسم الله الرحمن الرحيم

0: فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجار لما يتفجر منه
1: ثم قست قلوبكم
0: من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجار لما يتفجر منه
1: وإن من الحجار كتجزاج حجار
2: آمين جا
1: انت ليس قال آية تريز آية تجري حجاري
0: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجار لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

0: تعملون.
1: اسمك
2: نعم. السؤال الثاني قرأ من قوله تعالى: ألم نجعل له عينين. نعم. اقرأ من قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: ألف لام ميم.
2: طيب نعم. السؤال الثاني اقرأ من قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معهم

ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون

0: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
1: حسبك نعم ابدأ من قول الله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
1: بارك الله فيك
2: كتكم يمسان باكتون يزمو اندى بارف افريكا راديو اكولي اليوم انتوا ابرجو مبكازا باري فيم سكولز كراند كومتيشن مكومي بيرمو مكومي عبير ممكاغا mwebali nyuma ibali yedala watu wega seko kumukuto kwa TikTok kupale FM Islamic page genda kutu funeburu unji dala pale FM Islamic page ku TikTok tuli live loud and clear then kumukuto kwa YouTube channel tuli kupale FM Islamic channel pale FM Islamic channel number 3 nga wosembira kumuzinda wano tuvenga tufuna buru unji ntebe jivuwe oji sembe zao wenyini awali omuzinda alo aha weyongere maso buru unji I number 3 hoyo kakati genda kupale FM Islamic channel ZK256 obaka tubulabye webale kugoberera Sala Ismail nawe webale kugoberera ogambye nti Gao Child gogena maso nokubera nti obagira okay I've seen something beautiful in the studio okay webale nyo webale edala okuulize kule eri omuntu wa bulijjo ono yani ye onagambye Girl Child alabika from okay ono nagamba ye Sempa Sempa Salma no gamba nti peace be upon you O Allah and the blessings be upon you okay webali nyo webali edala utugobera namu abalala obaka bomwe tujja kwatu bufuna abayise ku mukutu ogwa YouTube pale FM Islamic channel ani ali mabiga wo muzindalo ani ali mabiga wo muzindalo
3: Zaitun Yusuf Mutebi
2: Zaitun Yusuf Mutebi somerochi
3: Ibn Mas'ud High School
2: Ibn Mas'ud High School
1: class G
3: senior to south
1: hmm
3: senior to south
2: Senior to Southie.
1: Mashallah. Ngina kusoma ngo vawa.
3: Ngina soma juzu amma.
1: Juzu amma.
3: Kudawas.
1: Kale. Ibda min qawli Allah ta'ala.

0: فيسبوك.
1: نعم.
0: السؤال الثاني، قرأي من قول الله تعالى: ما سورة البلد؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مشق والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشعمة عليهم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشعمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
1: نعم.
0: عليهم نار مؤصدة.
1: نعم جزاك الله خير.
2: نعم زيتون يوسف متبي شيخ متبي يا بزار هو نقول يقول ولا واو السلام رودي
0: Chibiri.
2: Chibiri. Eh, tare. Kambi sika usini ya kutumiti. Tare. Zaituni Yusuf Mutebi. Sika zenu jali. Ya basumisa kulani.
0: Abdul
2: Fatah. Kale, mtai min kawli Allah ta'ala. Qad aflaha man zakkaha.
0: A'udhu billahi minash. الشيطان الرجيم

0: فأما من أعطى واتقى.
1: فأما من أعطى واتقى وكذب.
0: بنقول سسولة بوبي umuntu atya Katonda n'awaayo abazzaako ki? Amma man a'ta wattaqa, ettaka eyo kitereze.

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

0: ولأنعامكم.
1: حسبك.
2: نعم. السؤال الثاني قرأ من قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها.

مرضوعا ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

0: يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: حسبك.
2: نعم سر الدفة هدي ودي لاتي
3: ندي لامبولو قوما
2: ودي لامبولو قوما نوفانانا ينغبي سيجو سيجو من بلوغو بانغو لمتونو بوتيو بلوغو ما جفانا كانيا كوشي نعم سيدنا فهد ابدا من قول الله تعالى

0: الأولين.
1: حسبك كونغري شاكرا ما شاء الله. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا.
0: أوسينا
1: ومراجعة. هذا يبوز بيوديون يا توي زكاة دون نجابة كونغري. هذا إذا كونغري نو بنجاكرا بيكوا.

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذ

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

0: أذكار المساء.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.